0: Command.
1: Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala nabi sayyidina Muhammadil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi syarafa amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum nafsi bittaqallah al-aliyul azim wa alamu anna Allah amrukum bi amrin azim amrukum bis salatu wassalam ala nabihil karim faqala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kama salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء قاضي الحاجة يا الله اللهم اجعل زمان هذا زمان مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا من شقيا ولا محروما يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا الله طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوانا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر باللسان ويتلسكم بالمنكر بنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ذكر الله والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.